0: Cosmo.
1: كوزمو بالعربي.
2: متابعينا الكرام، أرحب بكم مجدداً على موجات إذاعتنا. أنا معكم داريا فارمان، وكما عودناكم في أرض الأسبوع يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس نقدم لكم باقة موسيقية وأغاني مختارة، نتمنى أن تنال

0: في كوزمو بالعربي تجدون كل ما يهمكم عن ألمانيا وخارجها، ابقوا معنا.
1: ما حسبت حسابي.

0: في نهاية الحلقة أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. كنت معكم داريا فارمان، وألتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا على موجات هذه الإذاعة. أترككم الآن بخير وسلامة، متمنية لكم قضاء أمسية طيبة، تصبحون على خير.
1: دوزنا يوم كنا بس لي شوية، ما كان غشت لي نقطع عليك، ديما جار معايا الفرقه.